وسطان وخوبة كلو كلو تغيري تليبة تغيري تاوة تغيري ميتة بامبليلة ساسو شينشا تانكي مالي تانكي مبيلو كلو كلو تغيري زوغة هيكون تيمبو ساسو شوبة تغيري تشابولة هللويا وسطان وخوبة كلو كلو تغيري تليبة تغيري تاوة تغيري ميتة